سلام كما يكنكم تخاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي على عصر تربعته ورحش ديشتا قلت شحن عسران شديشتانيو ورح سنة كل قزية خم نفلتو حتي رزين ورحي زخري سوعتنا نذكر اللوع ورح سلو زخونة كبيد زخريو سلازي عبزنا يلمو فنوانع على عصر تربعته ورحش ديشتا دحري شدشت معلتون معلت سماعتاتنا سلازخونة نزنا يرم معلتنا فنوى راديانا بمرو زلنا تحستو سماعتاتنا الزكر مدبات يقوون سلازي كم مجمريا كم مدبنا بزيانا قفلميو بدحر زيانا زخر السنة زبل صحف كلونا يو كتسيلون كم اندابله مل اختي سماعتي زبل صحفن قال مل اختاتن اقومون اقداسي حفرتاون كلوناهم

وشموك العلا وطن اللي نحورون تقلوك العلا وشموك العلا وطن الله مقابلتان تقلوك اي اغرب كبر كالكا انا شبري يا تحي اللقم اختر تحبري اي شبري اي شبر بمداي طبن جخطاش ما يرفدا اي بالعام في الحب دحرخا ورسيان الشحت

شبرين عن جقل جقنا توجه قنشر حرنسا هدر لنا خزنت ويا هدر لنا خانت ونحا هدر لنا خنا وسترخا طالبات محيني لبأخا سنة ليا شبر حلقا.

فردت وازخ خمر جمكا تاتري انهم ملسلكا عاسد واسلام يريدنا ويل قاسنا هزنا كرسل لي شبر حلفا يا تحيا مخو حدرقا محرفا ناي ثلاث عمد مريس الله ولا يعرف كنا تغيري

زخبركم سمعتنا إذا حجي تسمعوا تسمعكم درفي قسنا اللي يا شبري أبصحي اللي خحدر خام معرفة زي إلو زدرفة زدرفة مكنن كداني شاباي كرمي كسلست عام تقون بفرتعنا حمام لبي أب جرمن نوح حكمنا كيبر دحر متنع أبن دات حكا مخينو أقد داسيد زخونا متحف دي صحافة عقامة تبل عباي متحف تستسوين وعلو جتيا بتحيا اللي خو حد رخام معرافا إلو نبعلون تسويه سووئيو سلازي خبزي قد سيلنا أبتي قد سالما دمنا خنكيد

زخبركم سمعتنا ويتكتاتلونا دلخم بفلاي كارتا كالا قراوش ما قل أبزنا إلومي زقرب حابريتا انتلوكم أبزاي دقيق زياكا تقربو المزا موزيكا عند حدد كلا عند الكنبوكمينا

0: Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo.
2: Salam, salam, Johannes, salam.
1: Ja, mei, kul salam diu.
2: Grimallo, grimallo.
1: Ewa, sebu program gatsalallo. Habareta lenna.
2: All right.
1: مجمريا تي كبور معلتي عسرة سنة معلت سماتت
2: هو
1: نعلت عسرة ورحي شدشتك كتشان سرا شدشتن تداليهم دلو نقول له من هاي من كبابي انت أمات ايرتراوي نحبر نفتو
2: okay.
1: تي مدب اقربو عزو قالو كاب فريدهوف دي جمار لك ساعة عسر تخلته
2: فريدهوف مانهايم مالتي كاب ماكل
1: فريدهوف مانهايم يا كابو تي مبقاس كابو خوينو ساعات لك ساعات عصر تغلطة فاودس مالتي ناب باركي تبعتات مالتي
2: اوكي
1: تي مدب ساعات ثلاثة ايدي جمر كل سبقاني ابو نخركب بازي قطع من حبر تعب قعزو كل سبت مسيخاني تبق نيرو تزخي المالتي وتي مدب كنت كل جزي بقباب تداليل له زيا برافو تمالتي
2: اوكي
1: تعالي فستيبال لو ما عمد تداليل له نعلت عصر تحرس قبع عصر تخلتك وحي شوعته كل سبكة زي مدب جيرو كاب حجيك دالو ولو بزقات عمقن حبر نفوتو اب فستيبال منالبات او سنة صحف دو غروبو سقاب تمالي نيرو دحان ولا سقاب لومي سطراح ندحش تديدهم سنة صحف كنبب ويكا غرب الزدلي كاب مان هاي من كبابيون حاجة عبالات حاجة راوش ما قل لينا حبر وزقات عمقاني كحبر فتو
2: اوكي
1: توساخي تمهارو زمرقو ويكا تمرتي زودو عطار تخلتي بشتديم زودو انفرسي زودو استفعل علي سمرقو ابي تمرتي ابكم تقول لك زياب فيسيبال ناي ممرق معالتي سلزولو مدب توم سدرا نظام دوكوهم نا حجر اوش ماقل ابالات كتمزقبوهم تحت الناها بزي قطامي انا غربو الكون فتو تي معالتي سقاب قلت عصر تحمشتك مزقوب اللوهم صباح مالتي سانا مود داتا ني ابالات حجر اوش ماقل كحبر خاني بزي قطامي حبر
2: اوكي تبو يوهانس وديكا تخونكا
1: يا
2: بزعوانا فيستيفال قداي ولاكوا تعلت تنقيرو تخونسي قبابا نايا ما قوعة عزيسي كما يكون قرب حسابه اللي دولو وي نحبار قوعة زوخ قبار زكال تغينو
1: هو حجي تي حات حاسيب اللو قنت قيزي قرب حجي خنك مجم مدب توس مدلاي مدلاي نادلنا عند حر ترخيبو تسبو تزي كوينو قن كل سب منتان ناي بحبار كمكييد ماكينا ذلو سب ماكاين كبقسو ماني بحبار ناي مخات كاني تقولو كوميتاتونا لو زي تبو نيرو زي بحبار مالسي كل قزي بحبار تحدنتكا ناي حدنتكا ملكتي وناي حيلنا تلزخون بحبار كنكيكا تبو نيرو بلا نبوغني ناي زي قن قتالي حبريتاتات كنهبينا نالوات تساليتو اوتوبوس تزي تساليتو خمزاز بلا دلخو نبسو كبسب ماكينا نحرا العلو بحبار مخات مالكي
2: تبو تبو عبرنسيون ماكينا أبيت سلدي لا ماكينة تبقى كم حدا جن كلاي كاب زين أي دوتشلاند تيكت غير كون بحنت بحنت ساعة نقول له من قد خمان قال مالت من قد سوتي تبقى نجارنديو ما كان كركبة تبقيه تدي كنا جن بدوتشلاند تيكت غير كاسي بحنت باقون خد كيد كمان زحاشة مالتي من قد تاتكم دلوا محباري هالرأي مو يوهان
1: تبو عالها زي عون تبو تحساب يا مالسني تي كومون ما دب جير كان تبو بابور دخيت كاني باب حدا ساعتات دخيت نالبات بلت خوون إذا حان حجي خمسة رحلو يناوي بخم زبال كوب كتالي حباري تقمي
2: هاو هالرأي نحنا هون تحريونا لنا أخي تحريو تلتسو من ون فنواس لدلنا أو بقبوك نقر كالي أوكي يوهان اسمو
1: هالرأي أوكي
2: تبو معالتي
1: أوكي مرحبا تشاو
3: كوبر ولدي زنار ومحيط باتك وحطر اللي كل مرة نادي تركبك

0: ولدت انسو حطان دم كلي حتى برات يحضركم لفرح ويعطيكم اسمرات يحضركم لفرح ويعطيكم اسمرات سلام ربط مدركم عكم قلكم تمرات
1: زخري سنة ترز كل ورارات علاش زبل الله ورحي إذا اب تاريخ زب إريترا ام بزار الزن علت عسرا سنة مع التسمعتات إريترا قوينا خذكر استمرت أتل مخنيات تبع بيتون حدا قلنا أنه تنت ارز كل ورارات مجزاتي إثيوبيا زقونا شهد شاي ورار بتصاو عسر عدر قوة فرق يحكوخوب دحر أربعتا وارح زو سد مررن دماون مربرا بفشلت زبك على علت بمخوناي تقد علي نتسرع الدرق خلت عامت ملوء صفيح مدلاوات قيرو بلعل رئيسة أمان النت سورا إريترا حنصابن حوارون كدمسس مخانو بأواجا فليت زنقلو متانا صفيح ورار مكيتون مفشال بزح مسواتي خفيلو أبزناي موتن حياتن مرير تمتم لعل خلت تشحن شوعات تميتن حريات جغانو دك زامريت مسواتي كخون خلو لعل حموش تشح تقادل تخمز قصلو سندات حرنتا وقال سيحبر شادشاي ورار بعصر تحموش تلقاتي تشحنت شعات تميتن سمانيان كلتن جميرو بعصر سنة شحنت شعات تميتن سمانيان كلتني بفشلة تدم ديمو إذا فتس أمزي لما مبال أربعان أربعة عموتي عصر سنة أبن ذكرو اللون بقر إتا أقرام مخته إرتراو تقادالي أبشاد شاي ورار مقلحو أقداسي كل خمز فلطو تاريخ شادشاي ورار بحاد أنكاز ناي غازيتا زقلت أيكونان عبي مصحف تحفكاون بملأت كتقول تزكى على يكونن زخرن محداس جن غازيتا حداس إريترا ثم حبرتها نايت ورار حزات لكم قريب الله قلت ما تشاد شاي ورار بحال سير أما فارق شحنت شعات تميتن سبعا شمونتن جميروك سب حملة شحنت شعات تميتن سبعا تشعاتن سرعة درق بجزيف تجاف رئيس حيالان حبرة سوفيتين مشارختان سورة إريتران متشفلع زكايدو حموش تتخاتات التورارات تحمششو هزباو سراوي تاب تحساس شحن تشعات تميتين سبعان تشعاتن اب قنبار نعفان سمناو مبرع سحلن متكعتاو تبقسو بموصار عبي وتهدر عاو عاوات دحر مقونو تصافو درقخن بحدش نسورة إريتراب وتهدر عاو حيلي خدشفلع زخولو عقمن نمدلاب نخلت تعمت مملاعتها أفسف حنو وسان المدلوات تتأميد يحلفوه زادل المدلوات دعر مصفاف كأسورة إريترا حنساب نحوارون كابقات مريت نمحكاخ وفريق يحكو خبيلوز سميو ناي مودة أتاك خوون ستحسبه واتحد دراوي وفري أبقسه سرعة درق أبرئس زي تقود تبادة قفات ورا واتحد دراوي استراتيجاوي مخري واتحد دراوي كإلاتات حبرة سوفيتين مشارقتين سنيقو بزقبرو العلم الدلاوات محرت أمامينو نبري بزد ما مدمساس سورة إريترا كل قناة كبسر تقوائيو أبتر سمانيان كلتن كم الله حزب إيتوبيا استوكولون وصعتنا تاتن دقفتن استرخبولو عبي وعلا أبسمرا بمكنع أسمرا مانيفيستو استسامي وقعو أواج حهلفه نزب عينتو كابتم كرمي أوز تخيدو حمشت ورارات فليز بلعبو التهدرو وفرزن معوات سرعة الدرق لعلواي الزوتن والتهدرا وفري مالت والتهدرا وزمتشا اكد ممريع زتسميع اكال بمقام نتقد ميئو بقبرة حيلتات زنبرة اقاوما غريفو سراويتو بإزتات ودوبو بزم سرت سلست إزتات اقوما وقاو إز اب جنبار سيمناو مبرع صحل مبرك إز اب جنبار باركا نادو إز اب جنبار نعفا منغستو هاي لماريام دما كملا لعلوي عزاز السراويت نتكوينات بقربان ممرح بسوفيتاويان والتهدرات عم مخر تتعجبو أبس مرام إزاز نغطا مسرته أبتناي كل التعامت مدلواتو سرعة الدرق أبرئستي أب إريترا أقدمو زنحي أقدمو توساخي 120 شح سراويت أسلفو بزي حاجزتان كتات قوبوتات النحاخورو مستاقار متقارل تخقطمو زخوئلو هارورون أتعامين زتصورو والتهدرات بمسلطان ترارا زتسميع فوليات كفلات سراويت أغيمو إذن كفلات سراويت أباتعامين أغاديان فولي تعليم وسيدن بدحريو أب سفيح كبابيتات تقرأي دهساس بمكياد أب لعل حيلتات حواعات مدقعتات النافت سما قبراوين أيوق الممدى كايدا نزعما مزفت سيمنا بإدترا مستقرا خاء ألفا بروجيكت بزتسامية سرحيت أب دحر مسمر تسلائي زنكا ساقسو تقاري التنمت سراي سفيح وفر كايدا إذن قبر يسرع الدرق من كسقاس دجان هزبا وقنبار نمل ماسون أب كل كبابيتات ساحل بليتن بقترن العلحادة ورحب زي قارت زقدس على برتع دبدابنا فرتك هيدي أبزو ورارزي تسألائي أباد سوار كرميئو زي نبارة بزحيزو اللوون أي 130 مليمتر مرافع كوسخن كلو شعو زمناويان زي نبارة حدستي MI-24 هيليكوبترات وقونا الدالوه أبرئس زي الدرق مرزام غاز كتك مخانو حبريتاتات النافسسه أبتقادلتي هزبن جنكتن مفتار سفيح سنة أمراو زمته تتحيزوه نبره هزباو سراويت أم مودة أتاسب عن تشعاتن أب قنبار نعفا أب مجمريا سمانيا دما أب قنبار سيمناو مبرع سحل مدكعت وسيدو أب لعل ورار سراويت مقزاتي توبيع أب عاوت بمزقاب أب قنبار نعفا كاب إمبادندن نقيلو كساب كبابي عد شروم بتسيحو بمنبارو أب دروش عد شاي ورار هزباو سراويت بشنخ نعفا نافف عبت زو قامت عردتات حيزو نبره يقداس مسمك الراب شاد شاي ورار إذا مكالا خالي مسمرزي مالت قنبارا في عبت قدتم كي تخيادلو ناف حداي كم زحبتا قبره معرة معرة تتسألا إذا كايدو زي نبره مدلوات تقاد علي ونة ورار الممكات عموز فكرو مكرابات يقبر نبره بفلاي إتي سنق أماما وكينات حدش ترئيه سلز نبره نفسو كمي جيرو خمز كالاخل إنا تمهرو لعلسن أمرو مكرابات قبره أبا قاوما سراويت حانت حداس بريجيدن كاب كل نهار تاد استواتس أسلس تفليات بوتولون تاتن كمزو سخات قبره أب كفلتات زباو قنبار كاب زنبور تقادلتون قل كفالوم ناب تواقع سراويت كمزو خطو تقبره عبد الرشاد شاي ورار بار اب گنبار نعفا بريگيد 51 77 كومون كل تبوتلونيتات ناي بريگيد 58 اب گنبار باركا بريگيد 71 بوتلوني ناي بريگيد 58 كل تبوتلوني ناي بريگيد 23 اب گنبار سيمنا مبرق ساحل بريگيد 44 31 4 حد بوتلوني ناي بريگيد 23 كومون كل تبوتلوني كبيد برت ناي بريگيد 76 عريدا نبرع إتن سلسة فليات بوت ألونيتات سبعان سلسة سبعان أربعة سبعان عمشتن كأة تتابع تقوينن يتصبعان برع والتهدرا وطن وفرق يحكو خب نسراوي هزباو قنبار بخل وقن انتلاي بمريات سودان تتويخا أب كبابا بمئتاو أوش تخلط توي سلسة سمون ملوء بملوء مدمسا سينيرو إزي قزيفن نويحن مدلاواس تقبرو لنا مودة أتاكوون ستحسب دمسا سمتكع تدما ناب عصرت حمشتلكاتي شحنت شعات 280 كلتنا بزوق حليتي اب حاجه ساعات بجمبارات نعفا سيمناو مبرع ساحل باركان حال حالن تولع اذن اي موتن حياتن قطم استجمره بشنخ باركا كاب عدايات كساب سلعه ززرق حدش جمبار زخفته ابي كفال سراويت درق مبرق از اوشت ناي سالس توق اب دبيا حزباو سراويت اتيو تدمسسه إذن أي قنبار باركا سعرت فشلت شاد شاي ورار كلو قنا زأمته إنيرو سرعة درق بباركا زبقه سومت كعتي بزح كسقم كم زيك المسترد دقي بوء نبوء طرف مرف سراويتون أتصارون أخاقبو بقصبت ناف قنبار نعفايو دربوه أب سيمناو مبرع سحل أب قدامو تسمونات نايت ورار وكاو إز بتساقام ور مريت سودان تخواليلو ندم ببيت تقاطع تيرو بيمان بفح زيرو بيلو كساب تقند شتو قبو مش علي بمبصح نجزيو كبيت ساق تخفتر كيلو نبره يقدس زباو سراويت نتي بمش علي بزورة رحيل تسلائي نسومونات زاكل مكيتو زف دحر مبال بشنخ دم ببيت تسرمت كعت وسيدو نوتن كبابا ورار سراويت درق أفرعانو أفشاد شاي ورار اتزبرت عبزح مسوات استخفلو مرير وقعات استخايد البوتاتات امانقو قنبارات نعفان سيمنا ومبرع سحلن زنبرة اب اوان حامشاي ورار سالساي قنبار تباهيد استتسوع بوتاتات نيرو تسالاي بدبر تقول نبه قرع وريدو مسمر نعفا دجن كبتخز قبرو من كسقاس دزما زيادة كل حدا قنيانا بره بمبرعاوي أصعدف نور حخيرو نعفا خاتوز تنكاس قاسا سراويتون أب أفتق نعفا نزركب استراتيجاو بوتا بالرخ براخيا شحن شو عتميتين كلتن دحر تابا وفيات استسمي بمكوتتار أما جمر تانايتي كينات أزيو حدا قنيا كونات فتيرو نبره بزخاء اب حدای زنبره دفعات زباو سراویت نابتن ای کدام مکالا خال مسمر ایمانت اگام امبادن دن کم ز سحب تا گوره با عصر شدیشتا لکاتی دکاتری برو با محنع نام من دعات زحا خوره ام بسا زبل متصوع زنبارو مورد سراوی درگ سالسای کفلات تراوی کفلات تار تسالائی برتو حیل سل زنبارو افت کباب زنبار اگل با تالانیتا تزباو سراویت کابت براخت برخت بوتاتات تدفئن ناب قولا قرع وردا اتو كونتات كبيت سقاسي لزفت ارخاء اف كفلتات دجن زي تصنحو تقادلتي مستون بوتالونيتات كم زي تصنبورو تقبره نوح كي تصنحقنا زن احارتات توساخا حيل دريبن بمود داب ترمت كعتفنين بزح مسواتي كفيلن نسالائي كاب كبابي اقرع تصريقن اف برخت قوتات مأدن عنكار تصليمن كم زدرات كبرو دحرز عوت تصرمت قعدزي جمبارات نعفان سمنا ومبرع سحل انت لاقيبو كاب دمبيبت كساب رور حباب اب استزرق حمك كلاخه لمسمر ازي مرير مر براب قصله سراوي درق بزخونه واغا نعفان مقططار ني عقل صبت وغا كاده اتكبيد مر براب نلعل 10 تمعلتات بزي استنفاس تحرم قصالو خا بأسران شدشتن لكاتيت افتتساطي فتير زنبرة سالساي قنبار هزباو سراويت سرمت كاعت وسيدو نتورار سراويت نقول قول نورا نورو نارو أصدفو بدحرزين هزباو سراويت خبيب كام مدمساس بالوطن كم زي كال بروه كون انتخونا مملس اقري بوحدو نعفا مكوتتار زبل نعاقل تبت متكاعتات كاتسيلو كاب كبابا من دعات كساب دندن اردفرنلو اب زنبره مكاله خل مسمر كاسراوي درك اهرتات النقايره نربعت اوارح بصعق دبدب كبت اصوارات النفرتن ان تسنيه جناخ فرز يترخبو برتع من ربرا بكاده اب اردتات سمنا ومبرع سحلون بتماسا سالي يا قداس اب زنايا وارح كبيد من ربرا اردتات زباو سراوي النقاي بلان شاد شاي ورار كا باسرا سنه شحنت شعات ميتن سمانيان كلتن بعوة زباو سراويت بفشلت ورار سراويت درق تدمدمه غفشاد شاي ورار سرعات درق استاد حمسا شح سراويت اطفئو كبيت سوءاون نواتاون كسارا تسكمه زباو سراويت زخفلوه قاون كالي لاينا برن لعلخلت شحن شوعات ميتن بلوصات ايرتراوان تقاليل تتسويهم لعلحموشت شح قوسيلون كبهال كله درگا فرق عمنای تشعز نبره تو اگا سراوی تزباو گنبار مخانی شادشای ورار سورای ریتراخ سعرن زیک سعرن ناف کبیت فتن زاعت ورلو تقادالای بطمی کبدو اب تل تلات ادف ان حدرن ان وعلن بعقمی از زیو مزتعات اصف سراوی تگت امو کبر مسواتی خفیلو نزفتان مدرخ بعوات سگیرو کاتسالنتن تعواتنا سورا زرقا قتصلو صنعاتن جغننتن حزب اريترا دمي قزو تصلو فولي تاريخا ومدرخي اسرا سنه مبل 44 عموتو ان ذكرلو اغاطامن بار نزفولين دنقن زحبن جغنتاو فصامي زي بلعل هاغرا وحبن كندمقو يغبايو

كمي اللخم دك مسرعنا كمي اللخم دك قانتانا تحند اللخم دك حيلنا دك وطلنا سلامتنا تقبلو كاب بصفكم سمعتي كاب تمو السفر أرضتات زيتنا القرات زيتنا القرات كابزي دك اسمع لزلنا فيدل بي أرضي دندن سلامتنا تقبلو كاب بوليوبل أرضتات مايكلاشن كافرنيلو تابا سلام أرضتستاد فعات لاجين تذكرنا دو والا سرسعكمنا سب سوارا قلوبن داسقا سب ودقان تابات أماما سب تكل تابها سعينة سب قلوب سب بوليبل نابرا دحر قدر تخايل دو قبل اللي مدريم هلاوكم اديكم دو اما هلوات بصوتنا سلامتنا يبسحكم كابسا مقابرنا سمعوا بصوت تذكر ودو اتكوا ابقدل خلنا عينتنا كين السلام سديدنا اتكوا نبهار الزنبرنا تذكر ودو كمانا ولا سرسعكمنا ما سنت حلنا قنطيرو دليتات درديرو كاب كيدان يزرحق كامو كاب حجداء نلذيو كاب قدل الناس انت قدل مسب انت يزبرت عمو كاب حجداء نكتبو انتوا هلنا قالكم اتخلنا امو نزخ بيت قالسي كيلكم مدو على سا ايتكم هيبكم درو كم سب مسيركم لعلمريت زلخم بصوتنا ملخت تقبلو كابزا مقابرنا انتم قربو كينات علابر عيد منفسكم بقهن بزير عيد سب معميدة دك مايعين بحان ساب زعممكم كابسا متحتن انت نحنا ابزا مقابرنا كوينا وطرينا نلعلكم عز مستقانا ابتحت مدريد سناسن منفسنا ابهواي السراسر سسنا يؤنان من نيلكم شغرر نبل اشوهن كوقعكم بنهفق وثن حمس عز بزحيخة محقوس قناخي هندبت قطع قطع نبل بعل اكلي انكتو المقال ننافق هو ننافق كفوفنا زنارنا عتقنا منافقاتنا مهدر ستاري تفتاوي سبسكريت تادكا مبرت تكيبان لقيبان زلبست مرفق قدلي بولي زيت بلي اللادو بتاوانا عتق شفتا منابرتو قربت قدل زفترا ستمت اثدلدل وقيا الطابقة سلام كاتب لكم تامسانا استقبرت طوية نسألا حق استطيت قرام رامسلا اتشعو مسانا مستبسعت نحوارو مسانا مستقبرت قلا مسانا تداويسا نبحمر تقيرا عصم السقانا تقليلا تمامو قنا بعقما ننافقه نايك ادم مسلا اتوكوا افزبان نخلا هل هل تانا شلببا عرر النبساس عاني ونجو كنبلا حاولت دقيركم لا ولس نبور شرقيا زلا اوشت مقابر كوينا ننافقكم كلا تنافقه زلان قويان نعرفو حلوف بسعينتن منيو وقح سبحين فتقارن المنو رمسن مسواتن كن دقمو حلوف بسعينتن مرتن كن ملسو عطا زنافقوت كن داي برتع كابتي زنطقو اعينتنا اهي زنبع شدان اخي كم حاولت دو اغمتكما مثل قوقابان كوخويتان انبيركما ولا صدر بيكما كشخنا ميلانونا براشونا كلاشنا كله يرأينا تبعات مستوى فاينت مسمى مسواتنت تسفى مسبسعينت كلنا نافقه ندفع نقمه ننشع نسميه إن كان حقوس منفسنا يسراسر بدستس سببا كبساتين ترسعو سقابين تقلن مليئو مقبنا زنبرة مقب الثورة حمل قدوبولو حمل الرجلة دقيم قوز البرخة كوين مسمعنا قد حقوس ترنق إلنا نمسكن فطارينا نمسكنون قبرنا نقع فطر الله من بل نتنا في نادما نسم بل نسم بل كناخي حنساء حنساء نفاسنا تنت زي بحريو قزع حيزو انكشبب زي بحرنا شقر قرن بل كسانة نسئن يعقر قرننا شقل كل بتقل زي بل فور دوك دوك نحسنا انكدوك دوك محير نستماسل من النت كانت قلل بدو قصنا نلعلنا نقعرر دك اقول لنا كمي اللخوم الساعات الليو كابانا زترفاكم كمي اللخوم مثلنا وسامعات سويت زانتانا صحتي زي قدو حشغوتان سمعمو
بعل كله سب كينام كينام تكلم سمن بارو كينام وركاو تاريخ وحيتام نفسون سواي زنبيلام يقولون أما حلم خيكون دقاقي من أنا ترجمة كم جواي نجوهي نتعساق الناس أبوجو سر نقول ما حركنا نقسمه كتيان صبيك عصب حلنا تعتن لعلن نحسم عرقون لنا متكل خون تمارينا نحبر خون هبتنا كم هلهم سب دفع مركبنا عرض تكسى سب تباو فيات سب رجولة عرض حم غشت حس أوين عندب دك حس أين تكل تباو فيات مسالفر عمتم سب تجح ما يكلاشين سب دم ببيت بس يتحمل سب ما يما أو أنا بر أوجت ولا أقول كرايمس عرفت عرض دابون با مسايبريا بهارات دفع أوتوبس مسنيالا الحمد لله خم سب كدانا كدان دم تنفسنا كدان متكل كدان موال قرم ورئينا نسمع بحرقنا خان وخرى سلام ببرهان تتكيو من النتنا تخلعوها قرنا تفليتو دبنا بدم تحانسيسو مسمعنا كابزن نيوسي ندل يقوانا يبلنا كومي مليونا يقول قوانا ورئ انقوعنا ببرهان تسكر انقوع حزبنا تدرى انت نحنا سوفوقنا زلنا ابتها مقابرنا لعلي مدرنا قوامتنا رسني كانت قلل ابزو ما قرابنا سلل درق انكولنا انو مقلم كابعقو ارزبنا ابتحسو امو غاعكا نبل بتزيتا قدل الشلو نبل قوبزاين هابرو من نذكر عردتات فقر نسل منفسنا اترنا نزلل كمي اللخم تمافقتي كمي اللخم فتوات تقارل توار ساي ورستي اللخم دخن قدن بعال حسو معانطا بعال شدن تصمم مودو كمتنا قدلي ايهي تسحي وبعلي

0: زي سمر الزنبل بتسأل من حمم من فسنا يقعر عندنا ينطر سلام يخدمنا نصل أسفرنا مقابرنا كما يالخم دك أمن عردي مقلي السبق وضع قدي نفره نفره سقا خي حمق صنع قلبابنا كي حرق حلنا ميتو كسعة كي هاتر بسسعة مسنواي كي نبر تالخم دو السبقية زفنت أسكم داس حاويا بفشيختات صغرون مقاريا قبر السلطكم كابصويا أبزار الزان معلتي قابعكم أوسيقهم كدنون الزخري بحب النفسة قداموت دحروت في شيختان الله وت حد حدنا أمنغوت وقعي صلوت رزين كبري أمنغوت هزوي كابل بزيصلي كسانة زبنا بعال ملوء حلنا قنكا بعال كرداد نيتسانو أبزاني حانت دقيق الزخري نوحدات كاليث مصوار سينو تبتب الزبلنا بنوايو رطريت الناس عزر أكلوا أطريفو مسجن زبز حمام حلنا نقيفو كم خصم عن كلنا تتريقنا أبيت مش أرورو موت كي مسألنا مقوى عمق أبري كونا مسانا منشورا غازي أبيك نصار إلكمنا كم يهلكم دك ما يلابا سف سالينا جيغان نورس مدري سب زبالكم ميات كيح بحري سب فلفل قنبار سحارتو بخلا سب مزلاق نتروحو غزلا شلم نبلع لنا أعنت من فستخلنا حدرا وحدرا نقفيتا خي ترسعو كاب نسهلنا خي تفرططو ككم إدكا خي كون قزيو مقابرنا خي نكت كت تغطيعو علم كي تقلبت أنا خي نقوت مقابرنا قال لهم دي سبق حيات سب بنص فيرو سب حراز حرماز ولا قول نارو سب تابع عسرته سب إنسة سب كوي سب قلقر مكال قوننا دك مرور أوشت كنت قوانا خوينا نذكركم كم يلنا خم رسعكم الصغاتكم دوت رسعو أورما تسعسعو حراس النبرتة قرعو زانتا خمي علمنا دفع قدمي بيتنا أنتم هلوات بصوت ذكر ومنة هوت أمنت مسقرهنة فقر مسنعات لقس مسبسعينة سقاب مستميت برخات خطمو نموت تهدمو كند سبكم تدغمو كند هزبكم تحمو أب كند مريت زقح تقولو كسن حيبلو خسرر يبلو نابرا دفعات نابرا سحل ذكركم دوت حس أون أب زبانكم تشربح بح كبل سقاكم النام تاريخ الزواور مخ بصوت هلوات عرر أكلكم ناس الناس سيركم زاتكم كم تناي سحل دوت نقحو تنقلن بلنس انتقالعو نحن سابقن هو نحن سابقن تغس انكتبلو منفس قبل نفرحلو كما يسي مصمام بها تبتم تبعات بخدعات مصوات النت بموت علامة بربحة بساي النت ببلس متكل بسنكل كل شركان بحميتا ويوازا بقويغوا كيدوان نفره نشقرر كيدك أصلا نحذر ملحسن قبرنا كل تشاف كي سفر أبكر عاد سمعت شفت النت كي سعرر وصينا نسلي كيدوان قرما قدلي قرما قدلي كما يهلغم سبق أدمنا سلامتا تقبلو كابزا قدمنا منابرتنا مقادلتنا سرحتنا سنت سرحت هاجر سبز فتركم بقية مستنكر انت نحنا أبعينا زلنا أمت كل قدمنا بأخاتكم علالنا كبأخاتكم تسبيتنا نواي لنا منفسنا زعباي لنا بقد قدنا حابني من صفنا إرترا ونتي خدامنا سرعي سقا خائي منابرتنا زان تقياتاتي زربنا ناصدنتكم يمقبنا أبزا ما بقد قدنا قدا فوسنا فقط انتخوننا حساس نبل بدو قصنا بطن زلمسا آداؤنا آداؤكم حاوركم ناقاتمنا أعنتكم ناطللنا أبقودا قدن سرحكم أمو كمي يون علّلكم نزارو ونمسلكم نسميو أسماتكم ود ناصر ود بره نابلنا نده كساب تمسو نابنا نام عموق مريت نابسافرنا حين بركم بحذر نحلو لنا قداس زي ترف كاب كونام ودات عمري كله انك جيش بخبر بزي كبري نسلي لكم كتبولو نابانا موت كي سعركم مخيط فلينا نسيو قالنا قال سمعتي قال لبوانا دك مسعنا دك قانتانا دك حيلنا دك وطولنا سلامتانا يبصحكم كابزا مقابرنا كابزا مقابرنا كابزا تقدالي
1: زخوركم سمعتنا مودعتا حبريتا لنا زخري محل سمعتاتنا عفصا سنف كتما مانهايم زكايد ኣብቲ ገረብ ስውእ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ገረብ ስውእ ንኽትመፁ ካብ ከተማ ትንቅል ቁፅሪ 7 ስትራሰንባን ናብ ፎግልሽታን ትኸይድ ኣብ ታልሽትራሰ ወሪድኩም ናብቲ ዕሙር ቆፅሊ መፅ ዘሎ ኣብይ ትገረብ ስውእ ማለት ኩሉ ሰብ እውን ፈልጦ እዩ። ብማኪና ንትመፁ ከዓ ናብ ፎደንሃይም ቡርገር ፓርክ እዩ ዝበሃል 68259 ማንሃይም ፎደንሃይም ቡርገር ፓርክ 68259 ማንሃይም ኢልኩም ናብኡ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ብቁፅሪ 7 ንፎግልሽታን ገፃ ትኸይድ ስትራሰንባን ኣብ ታልሽትራሰ ትወርዱ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ተኸታተልኩም ትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ክሳብ ዝመፅእ መደብና ንራኸብ ኣብ 20 ሰነ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ድሓን ቀኒዩ።